المؤلفة الخبث الخديم لا مؤلفة إلى الذي الخيام بالنفس وجب وصلت إقلاسي وجاد بالعجب لله رب العالمين الوحدة وحد كفاني كل در وحدة.

بيننا صلى الله عليه وسلم ندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه اما كيو ويندو دي ايجه كان عمر بن الخطاب ا اويندي دي ايجه ان دي ايجه دو كانو دي يودو ده كو فيدو نت دان كون تاغيرتينو فينا تانكم تاغيرتينون اتاب بار اتاب اتاب بار اتاب awon o maru windi de aji ha o kayne ko arabo jo himona na arabo mo ay arabo hennu wa huna qala umar mutaajiban min qudrati llah fi khalqi linsan fatabarakallahu ahsanul khaliqin fatabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa yaqul uktubha ya umar فهكذا أنزله الله تعالى. ويوم الويند هكذا ثم أنشأنا خلقا آخر. ودرتي كان عمر بن الخطاب. نلادو دارني جنگين أم. عمر داري دي دي دي هن أو عمو ويند دو. تيكو نغلو دو موجا. mo de bon dia Allah subhanahu wa ta'ala e jembe makko e kudura makko ko Allah subhanahu wa ta'ala e fita golne anke o kolon kisan o wi e fatabarakallahu ahsanul khaliqin o wole o modo fatabarakallahu ahsanul khaliqin no wole no mo nila sallallahu alaihi wasallam be mosi بما كيسا عمر اكتبها فتبارك الله احسن الخالقين جوكن تمرون ثم انشأنا خلقا اخر واتم فتبارك الله احسن الخالقين كنيتي يلا جبن عمر كنيتي يلا سوندا جبن مو حالا هاي هوند سانزاك اوتا كي بيدا كفس وهكذا نطق عمر بالقرآن قبل نزوله ليكون علامة على قوة الإيمان قوانيني كان عمر بن الخطاب أغنته ويوتى القرآن أسكى قوانيني فتبارك الله سنو خالقنا يتسكى دي موجي لندو bawo o yewti kalima on o jipporo wano wano no dindina ko mane tirunene wanande kan ko mal woni khattab yeman makon ko tidi kon ongo yemundum hollo ma khattab ko Allah subhanahu wa ta'ala bidikon afala yadabbaluna alqur'ana ابيت اسكتا قال القران وما بن الخطاب قال تسكت رو القران ان يد جوني جولي دغو امام بارين فتا دو جون نغول او فالجا هاي تبر جا غوتو غدو دا فالجا امام بارك هذا كل جولو بن فوب اوري نيمي كجول دي نكو يا سبحان الله ko honno watawata hara hakkille mun iwde golle ko won ko ngimodo ko honno no wawata adde sikari pijiro wata hebi sikari pijiro kalla wal fu kalla imam fajjara goto wata faljo imam goy hayta bari en fobe yino so aka ka botika jima ka magazin jima ka buseri jima ka to rakle dengorina subhanallah dai dengoro sahabat jana sallallahu alaihi wasallam nena sallallahu alaihi wasallam noddamo yo windu alquran o windu alquran
hala dun no naata ka jiyan o gaina o beita o wola bi mana kare mo manna sallallahu alaihi wasallam ma kan mo yo windo ne yar ma ka mo yo windo ko diga la jeppinir mo no tin tin ne war ko taskit to alquran si mo jangude alquran hare hakkil makko den ko woni golude kon hako mo woni khatab radiyallahu anka ya umar ala mo woni khatab wa taharatil qalbi ko labu do berne kan ko mo woni khatab dalilan ala anna allah جعل الحق على لسان عمر وقلبه ونوك دل واضح جدا نتندنا وغانكو الله سبحانه وتعالى ودي قون كان كدنقو عمر بن الخطاب وندوان عمر عمر كنت أسبارك الله سبحانه وتعالى وجعل أسباب ثم ترى عمر مرة أخرى في الكعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلا فنزل القرآن موافقا لقول عمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى خدموني إلا والقوكد كان عمر بن الخطاب يقول لنا صلى الله عليه وسلم رسول الكعبة هو رسول الكعبة ثم عمر بن الخطاب أو بوز لنا صلى الله عليه وسلم يوتر يعني كلون ولن لنا صلى الله عليه وسلم وما كان بين لنا هلن جاكت سنوك مقام إبراهيم رجول kajulate qur'an ko don kisan jippi halwa wadi yamiro wattakhidhu maqam ibrahim salla yakte maqam kama ibrahim aro yakte do kajulate julai do tanko kono di harai bedo الله سبحانه وتعالى قدواني وتديني في مأمة وموني في مأمة كنونا نبي ربتي بدي بل صحابة صلى الله عليه وسلم سمينا صحابة والآل والأصحاب سمي الآل والآل والأصحاب سمي الآل والأصحاب من باب التفصيل سمي آل عربي بينغو يا صحابة بن لما صلى الله عليه وسلم بفو بناتي كبودي فاندو تكون تانيان حالي جلو بينغو عموما بفو بناتي سيني الآل سيني والأصحاب حالي دونكو صحابة بن لما صلى الله عليه وسلم بينغو يا لاندن صلى الله عليه وسلم انا هو دي بينغي مور حالي كلومبو المرد دولي دون amma stasinni alal wal ashab hadindo ko ko fi fensi goto nade maray zeni alal fonati ni al ashab fonati haray kulum ni qur'an jippi o tawti o ma bani khatab radiyallahu anhu tayin hawran de umar landon non ni rasulullah alayhi wasallam donc ara ko rabbi ko kono woni hatu yand inshallah joni de micro kala marbe ko landi to kala marbe ko betana inshallah taala jenta den kadim be betada be hara ko bilundi bal qur'an karim hala qur'an yade go bana be jibin da fop yani qur'an yade fi net go mdin ya da fi neddo nafigi ya da fi kefer fi julo wala be na ko nafigi be na ko nafigi be ngala fe mu
jantu dem naam 628 628 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928

kanko digi wadi deklarasyon o yafi kibi fo wadi bimbel jan donko hay ko ana ne jur donko jab ko dundo betra dundo haron tege wanali be Allah subhanahu wa ta'ala sifi nokku ko ko hom beti wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هل الله سنعوب بجولة آية كسورة الأحزاب هانا ناني نستيقو قمدين دو كونديسيون هانا ناني قمدين دو فيلم غوركو وانا قمنا صناعه جل سبحانه وتعالى وعلى تنياوره وعلى تفياك نتلون وعرى او جوكا كلون دي دون يعني ودقبنا كلون دون كونترير يعني ودقبنا كلون دون كونترير Nak pakai lundi dan kau jauh kita. Gitu.

lambito e mo dawata hara ko non digi yoti fi makko fi henno o dambito la e makko yawta fi goddo o anda kari yoti fi an he mo rendi ni mo ben ya o dallino ra on ko moji so nafi bonnugo wata fi wata fes ko no ben dam halu Imam Malik rahimahullahu ta'ala hande boye dambidaade Imam Malik rahimahullahu ta'ala kono non mo daari law Imam Malik ngon mo daari lawol ben gon adawé ngon boye dal mashriqain kono baytum haala ko fi bonnugol kambe faani mabbe ngon fi obereje bonnal mabbe ne wadambito Imam Malik rahimahullahu ta'ala dogi Imam Malik rahimahullahu ta'ala kambe be maaki ko la pos kala ne mo daara woni o mo nani ko sa baajen laada hala de on digo ke ver valla subhanahu wa taala hala on digi mara ke balka ka kaini de ton kamiran jurbe hala mara ton ke balfis ba jangi aya ba da ubdul nam satan wa jim sanam li yaghiz bihim al kufar li yaghiz bihim al kufar ba jangi o kalima won do ener o da muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc on va dire hein ko beedo kali tun hebi garanti ka Allah subhanahu wa ta'ala wonde man naare de ko be yimbe yafa be ka Allah subhanahu wa ta'ala beedo sababe na sallallahu alaihi wasallam hande kali non kala ne do jokkodo ko be jokki kon wo rewe do Allah no be rewe no Allah subhanahu wa ta'ala o jama ma be qur'an kali yewte no walla jin tabam be sam be radiyallahu anhu ono ka ma tabahum bi ihsanihum bi radiyallahu anhu uno daara batina la da cerna nono wetti was donc ko dum di haray do sina adon woni tay kanko mara hay honde ko liddo ndire mon sina alquran jange fi le yeso makko hara kango ko fama da ko kontre don do he hara yaw na ta hol makko de hara yaw na ta hol makko hara hol bin ke mo ya nam 628 935 935 666 935 935 657 935 935 arabiya do sahabaabe na sallallahu alaihi wasallam ko be do woni yettu be ngon danje mon din fo gila ka be naati ka dina be fonsi ko dum wete be jonni Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kade e dado no ko be yimbe subaabe makko ka makko ado be tagede Allah subhanahu wa ta'ala hawrindini be e ko o fala kon tigi be gonni dun non tigi o jabi dun wotto yunga ki kanko patron o humpe de kade kala rewe do mono be do rewe di mono wo hare kanka di kone aljanna hay stay woni o wodal na sallallahu alaihi wasallam o yal ni la sallallahu alaihi wasallam o yal ha sahabaje na sallallahu alaihi wasallam o yal hayyi wa sahabaje na sallallahu alaihi wasallam kono ma dama on digi rewi Allah subhanahu wa ta'ala ne be rewi non hala ne don himo wori do himo yaade ka hore leedi kone aljanna wori kone aljanna on yaade ka hore leedi haytane ni be mfo en ni he ko ngo feeti kunne kondo ko jofon ni hunde anda watta hore mo mawdo hun watta hore mo kaza wa kaza ala dun non ka Allah subhanahu wa ta'ala haa ko ne aljanna on jendere ka hore leedi donc allez et voilà numéro 628 935 935 657 935 935 657 935 935 numéro Allah subhanahu wa ta'ala hum bi al-Quran wa a'udhu billahi minash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين ونوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا في انفال اولو آية اللهم صل على بيتي اغو سوره الانفال باب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا وهاجروا
الذين جاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا هم بدي أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم كان سبحانه وتعالى هم بدي المهاجرون والأنصار يا فعل هارا كعب عليك يا فعل هارا كلاك جيدة أو يا جامع المهاجرون ما جامع الأنصار هارا كريموني أجامع جروبا جدين هارا ما جامع يقولون جروبا جدين وسنداري هدفة بن اليمان رضي الله عنه إنه لا لندن في المهاجر والأنصار في كلاك مكة وجبنا أنا مدينة وجبنا كمكة ينكي جنو كنو كمدينة وجبنا وموني مدينة يقولون مني نلال تيمو مدينة صلى الله عليه وسلم بابو يهين مكة يدينة صلى الله عليه وسلم ودو قدو وني وصوبي الأنصار دونكو كانكو وطفال بن اليمان وصوبي الأنصار سابنا بيرو فو كو يمي بيتاو دارا وقربا جيتاو دارا الله سبحانه وتعالى وولي بيرو ديكو موجبك مكو كو بيمي الجنة ونيو ديكا هوري ليدي كمكو كانكو الله سبحانه وتعالى on peut dire que les gens ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Donc, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. وجوك لا وانا لا ام حاجه الانصار قول بس كبير ام سو بيتي اولى قوم من حقه حنا كان يقول سونا قوم نينو كو لاول بيدن ولا جوكتا وانا تا قوم نينو قال سبحان الله حق لاول كو كان كدو سنجي دي نو تا وند بيو اي نانو بقى بعد ايو غوت واتا وند قوم نينو قال سبحان الله سونا حاله كو الله ام حاجه الانصار قول او جوكي أو بكر عمر عثمان علي حركوا بابيرو يتوري بما أن حركوا الله ونقول بيرو ربنا الله سبحانه وتعالى كنون كده ربنا الله سبحانه وتعالى لأنك هو ألم سامو بيتون قال لون دين رسول الله عليه وسلم وجوك الله ونقول وانا لا أولكم نمبين حرك أولو كان ألم سامو بيتكم من نبين نمو كلا كفالا ودكم وجاو رجول دا وإننا ودونو نبيل دينين نيني ديناتو دي kuna la zao bite ko wanusti jahannama tu menada mo jahannama ko bande pewalala ko belede makolum won rewde o faale makolum won yokude na ko allah subhanahu wa taala jibini ko makko na ko nya sallallahu alaihi wasallam nodde ko ngimoni be tampe na ko sahabaabe na sallallahu alaihi wasallam jukki ko wonude tampere inadum yokata faale bakole wakke ma ko inde e nodo ka dakke non jabi dundo nodo ka no mo kango kango inde tan mo yo yokka he amma ya sallallahu alaihi wasallam wa ma kata ko ndo ngarai wala nda kamo ndo ngarai alza buti ala de ko minna de mo jahannam dan ko jahannama no wete ko no hay ne don ay bali wete mo jere 622 935 636 935 937 935 937 الحمد لله يوكلك بتامبي النبي تامبي تيدو نبي لا تسطو
mina be façon on wété embargo ci din fo façon tampéré ci din fo ya hore tayna goddo be nyawli tayna goddo be yenne a'udhu billah ash-shaytanir rajim tayna goddo be wujji a'udhu billah ash-shaytanir rajim na goddo be jogdani hakkata tay ko fitun ko Allah sama birkon wa ma ta'zimu minna illa an amanna menen be anyrali men dey fi menen jogtani be hakke o woy ko be anyri men fow ko sabo men gomni Allah subhanahu wa ta'ala woy wari wombe anyri men so abande ibinati wa aya ko la poy parce que ça pas jeune sur la voie je l'aime que n'a que bien hune hay hay hune ça pas jeune sur la voie je l'aime que n'a que je ne sais pas ni ça pas ben hande hare ben nati ayon be anira ka sona sabu ko be goni ko Allah subhanahu wa ta'ala be anira ka sona sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala sinnikon sabu ko wakon وسوبي بوالي بيري مبوجا كما كان قال سبحانه وتعالى يا الناس قد اني بهند تا كو ايام اون لي دان بس كو فين سين دور الله سبحانه وتعالى وين وني والا ناكم ناني الله ان يجد دفا ماك هانو الله سبحانه وتعالى كو كان كو اندي كو برتا كو فالا كون ولا كون كان كو انو انا سبا كوم سا سبحان الله si yow tani do net la ay hol benen ke momo ja ay hol benen ke momo ja momo ja momo ja ay hol benen ke momo ja da ko ay ko la bi ko yer men dem atike ite no wodi wo me kawa ko ha ba sena de insha Allah kono yer men de yoni do 628 935 635 600 665 935 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665
sa panike ngare ko do woni attude hande en deri Allah subhanahu wa ta'ala kala neddo wada wada hara woni ko moddo faande o yehi o ono ya e bone yalla fala jawnumo yaw yare mosi mosedli kala neddo non tewi fa jokki majjere ede gare gare Allah subhanahu wa ta'ala yalla fewnumo kadi sita ko leddumo Allah subhanahu wa ta'ala haadi majjere makko den e makko haro haro kontaminali ora binali yimbe ko ara en tori Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala mudingen kayumbe makko fi dunya wal akhirati wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.